0: ودن ونو يهين
1: لقدين تارا
0: انا عيد مانا مسجونين مثل الديو
1: لقدين تارا
0: وان جاد غا تقود انت فلو لتسيها
1: هي وهي
0: احبابي صبت مطر نبتة زهور طاب العسل قال يا ضليل بن الديو ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار ما
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها زين الله اردن يا دار تو تو في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عيش